مش كل ملام خطر فلطة توزن تسمع الكلام بطل لك شي تاخد تاخد بالخطر فلطة تشكون اللي تعمل فيه قولي علش كل ملام خطر يا مش جاني خيالك فنان.

مؤلقه الفحص مؤلقه، بوابه الفوار مؤلقه، دور مؤلقه، ظهريه مؤلقه، والنشاش مغلق، وبوابه اذن مغلقه. اما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطره، تواجد مستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد للمستوطنين يرجى الحذر. حواره سالك، بوابات حواره سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

0: revolucionaria.
1: Yes,
0: quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución. Quien no tenga un corazón que se adapte.
2: طرق فحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدش الميخد من حصد حصد خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد
3: ولا حد
2: أمنش على حد
3: ولا حد
2: إذا حطوا الطرق

الرش ان الحكي لا هاد بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كان دجال